محللني فخذني لغسيل سر الأمين فوق الأمين للأسفية ما هذا لا عبد الجلال عبد الجمال للأسفية خص خدمه إزواجه واهترموه ذوي النقيم وصار فيهم وبالغ وسنانهم وهدر تخيم خضع ليلا صف النيلا خلف خسيلا من ذي البخيم خرج بميري لأهلي وبعد ديري لو شقيه هذا الجمال فخر جلال جاز المجال مني شبيه هذا الجمال

بين عند الصباح وفي المساء صلاة بسيطة من يزيد تاتيه باتا ما أهتسي.

عليه سلام والأمر فاخر والأجر أعظم إذا زكيين على الأتي باب تريم أخي الوسوخ كل ردائم على الذي سيف البشرية ردع الخطير مجر الخدائم على الذي أخي الهيام خير ردائم من ذي البقائم على الهيام ليس القلوب رد المجيب ما ارتكي على صحابة بإشابة يوم الكتابة رد السنة نهم رجال هم وشال نيل ومال وقت الأنين رد سميع على الجميع يوم الخشوع يوم النداء أربع بخير أربع بدير لبعض مير أو اتداء كل سجاء لو اتباع لو ارتفاع وقت الرفاع نهم الكمال نهم الحمات وهدى الأمات بلا اختفاء بهم أفوت وما جفوت بهم نفيت ذوي افتراء تنهو لغير أهداء بيدي بأذن خير ما يجرى أهل بدري باللمتيرين فوق أمري

الاهتداء زدني الاهتداء بالله خلني اهتداء زدني اهتداء زدني اهتداء بالله صافي يا فيا.

به كجيمي بلا من بعده باو فداد موجمة الوراء فارخني والباو بالله.

اختار خلب بدع ابن هودا أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

والأرض منفردا وليس ينفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري وردوان له أبدا بذي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدتي راءة مكررة

0: محمد القائد في المكس مع السفر بالحفص ما فتنت للحسر سقلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكور سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واسحب بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء واللعما كرا وبي فاس عين البعد هراء بي وفارقني أسواء واللعما كرا وبي فاس عين البعد هراء به وفارقني أسواء واللعما كرا وبي فاس عين البعد هراء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

سكاو عقلي قارئ القرآن يجره للبزر والأمان أجر الذي يدلو الكتاب ينمو وسيته دنيا وأخرى يسمو لخير قارئ الكتاب درر وللذي يدلو تدوم البصر كل مريد بيلوس فليدم تلاوة لخير ذكر قد رسم كل مريد بيلوس فليدم تلاوة لخير ذكر قد رسم.

من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من لئين ومن شقاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمعانا. إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك.

مع الأمن. بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت صنع خاري يفوز أيس أنا. بركة الكتاب تمي الخارئة مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاري ليس يلاخيك أبدا. إلى سوال خاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين. لقاره الكتاب إن المنزل في سر والعلن خير النزل.